راديو صوت المندايين. مستمعين الأعزاء، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندايين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

أيها الأخوتي الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم، وأنتم دائما مع راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. اليوم الثلاثاء الموافق 14 تموز 2026، في هذه الذكرى العطرة التي تمر على العراقيين في ثورة 14 من تموز المجيدة، والتي قادتها من أشرف إنسان مع رفاقه في ذلك اليوم الذي غير التاريخ بالنسبة للعراق، إلا أن هذه المسيرة لم تستمر طويلاً، بل تكالبت عليها كثيرا من القوى التي لا تريد الخير للعراق، فكانت النتائج مأساوية بمستوى القتل الذي تركته ثورة انقلاب 8 شباط على ثورة 14 من تموز، وقتل قياداتها الوطنية والتنكيل بالشعب العراقي الذي استمر لسنوات طويلة. ستبقى هذه الذكرى المجيدة في ذاكرة العراقيين مهما بلغ مستوى العنف والاضطهاد الذي تعرضت له القوى الوطنية العراقية. أعزائنا المستمعين، إليكم هذه التهنئة. تمر على طائفتنا الكريمة مناسبة عزيزة ومهمة، وهي أعياد رأس السنة المندائية دهو ربا، ويسعدنا بهذه الأيام التي يحتفل بها رجال ديننا الأفاضل وأبناء طائفتنا الكريمة بإقامة الطقوس والاحتفالات وتسود الأفراح وتبادل التهاني بين أبناء هذه الأمة العريقة، راجين من الحي العظيم أن يعيده علينا وعلى البشرية جمعاء بالخير والصحة، وأن يخيم السلام على الأرض والحي مزكى. راديو صوت المندائيين في أستراليا.

أعزائنا المستمعين، لا زالت أخبارنا تأتيكم من راديو صوت المندائين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة 5 ولغاية 7 مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. خبرنا التالي من لجنة المرأة والطفل لجمعية الصابئة المندائيين. أقامت لجنة المرأة والطفل لجمعية الصابئة المندائيين حفلا مميزا بمناسبة قرب حلول العيد الكبير المبارك دهو ربه، وذلك يوم السبت الموافق 4/7 على قاعة التعارف في المجمع المندائي في ليفربول، وسط أجواء من الفرح والبهجة طوال الأمسية. شهد الحفل حضورا واسعا من النساء، وقد تضمن الحفل عشاء فاخرا ومقبلات متنوعة. وقد أحيت الحفل منسقة الموسيقى رويدة للدي جي، كما تضمن الحفل فقرة عرض أزياء جميل ومنوع، وتم توزيع الجوائز على المشاركات وجائزة خاصة لأجمل زي. كما تضمن الحفل فقرة الرفل تيكت، وتم توزيع الجوائز على الفائزات، مما أضفى على الحفلة مزيد من الحماس والبهجة بين الحاضرات. وفي ختام الحفلة عبرت المشاركات عن شكرهن وامتنانهن لعضوات اللجنة على حسن الترتيب والتنظيم، وأعربن عن تطلعهن إلى المزيد من النشاطات التي تلبي اهتمامات المرأة وتعزز روح الإلفة والمحبة والتواصل بين أفراد المجتمع. إعلام لجنة المرأة والطفل لجمعية الصابئة المندائيين.

لازلنا وإياكم وأخبار جمعية الصابئة المندائيين التي تأتيكم كل مساء ثلاثاء من راديو صوت المندائيين. أعزائنا المستمعين، مهرجان رأس السنة المندائية موعد يتجدد مع الفرح والوحدة والوحدة. شكل مهرجان رأس السنة المندائية الذي يقيم للمرة الأولى في العام الماضي محطة استثنائية في تاريخ الفعاليات المندائية في أستراليا، بعدما توحدت الجهود المباركة لإنجاز مهرجان كبير ارتقى إلى مستوى تطلعات أبناء الطائفة، فكان بحق عرسا مندائيا مميزا جسد روح المحبة والتكاتف والانتماء. وقد جاء تنظيم هذا الحدث ثمرة تعاون مثمر بين منظمي المهرجان وكل من جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا، مندائيون فور لايف ونادي التعارف المندائي، ودعم من رابطة الفنانين المندائيين، لجنة تنظيم المناسبات المندائية، النادي الرياضي المندائي الأسترالي، حيث أسهمت هذه المؤسسات إلى جانب عشرات المتطوعين في تقديم مهرجان متكامل جمع بين الجوانب الدينية والثقافية والاجتماعية والترفيهية، ورسم البهجة على وجوه العائلات والأطفال والشباب. وشهد المهرجان تنوعا كبيرا في فعالياته، إذ خصصت مدينة الألعاب للأطفال، وقدمت الفرق المسرحية عروضا متميزة إلى جانب الفقرات الغنائية والفنية التي أحياها نخبة من مطرباتنا ومطربينا الذين أضفوا أجواء من الفرح والإصالة من خلال الأغاني المندائية والوطنية المنمعة. كما احتضن المهرجان معارض للفنون والأعمال التراثية والمشغولات اليدوية، فضلا عن أكشاك الطعام التي قدمت تشكيلة واسعة.

0: طيني.
1: شنو شو تريد؟ حاطين هنا هاي هاي.
0: لا لا
1: يلا دقيق.
0: المهم عندك طبعا عبد الغفور ستاند باي.

التهنئة. تمر على طائفتنا الكريمة مناسبة عزيزة ومهمة، وهي عياد رأس السنة المندائية دهو ربا، ويسعدنا بهذه الأيام التي يحتفل بها رجال ديننا الأفاضل وأبناء طائفتنا الكريمة بإقامة الطقوس والاحتفالات وتسود الأفراح وتبادل التهاني بين أبناء هذه الأمة العريقة، راجين من الحي العظيم أن يعيده علينا وعلى البشرية جمعاء بالخير والصحة، وأن يخيم السلام على الأرض. والحي مزكى، راديو صوت المندائيين.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الكرسة، العيد الكبير لطائفة الصابئة المندائيين في كل العالم. أعزائنا المستمعين، يبدو أننا لن نخلص أو نتخلص من نعتذر عن هذا الخلل الفني، ستظل ملازمة لنا ولا ندري متى سنخلص منها. إليكم هذا الخبر أو المقال: أول مافيا عائلية في العراق. يعني وإحنا خب مو شوية وشويتين يعني، بس إيطاليا عندها مافيات، واليابان وروسيا وتركيا ومدريا، هي من يعني وصلنا إلى مرحلة لازم نوصل بها إلى مستوى المافيات، سووها مو أحسن من عندنا. العائلة الخفية التي نهبت العراق ولم يسمع بها أحد، معلومات صادمة عن خوال السيد. يعني وين ما نروح الخوال تابعين، كان خال الحزب وهسه يجونا خوال السيد. عائلة من ثلاثة أفراد كان لها الدور الأبرز في نهب ثروات العراق، ومع ذلك لم يتطرق لهم الإعلام يوما، رغم أنهم سرقوا أضعاف ما سرقه السياسيين، ما سرقه السياسيون يعني عذرا للكاتب مجتمعون. فما هو سرهم ولماذا يتغاضى الجميع عن ذكرهم أو الإشارة إليهم؟ هم عائلة، استغفر الله، الصدر، حسين الصدر وحسيب الصدر وحبيب الصدر، العهدة على كاتب المقال، ناقل الكفري ليس بكافر، خوال زعيمه، زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. هاي شنو السالفة؟ يعني ومهندسي صفقات المليارات وأصحاب أكبر شبكة لتهريب النفط في الشرق الأوسط والعالم. حسين هادي الصدر كان عضواً في الجمعية الوطنية، ثم عضواً في مجلس النواب عن قائمة أياد علاوي، قبل أن يعود إلى لندن حيث مقر إقامته. السيد حسين صاحب الرقم القياسي في تجاوز عدد الغياب في البرلمان العراقي، رغم أنه كان يحضر إلى البرلمان لكن لا يدخل إلى الجلسات، وهو عراب الكومشنات الشهير، حتى أن المهرج موفق الربيعي أطلق عليه لقب الحل والربط، فلم يكن هناك مشروع أو مقاولة تعبر السيد ودون أن يضع بصمته الشريفة عليها، وهو الآن يقيم في لندن. يبارك. كما أنه مستشار في التحالف الوطني ومستشار في رئاسة الوزراء، وهو مستشار من أجل التبرك باسمه، فالرجل يقيم في لندن ولكن

0: رغم قصار مدة توليه هذه المسؤولية، إلا أنه صاحب أفشل فترة في تاريخ الشبكة، وكان لابد من التحرك لإيجاد شيء ينجح فيه السيد. فقد تم تعيينه في عدة سفارات فشل فيها كلها، وهو اليوم سفير العراق في مصر، وهو يقيم في لبنان في واقعة غريبة لكنها مسموحة ما دام الرجل خالص سيد حسيب هادي الصدر. تصور أن العراق منذ 2003 تبدل فيه رؤساء جمهوريات ووزراء، ولكن هذا الحسيب ظل صامدا في منصبه فمنذ عام 2004، وهو يشغل منصب مدير عام الدائرة الإدارية والقانونية في وزارة النفط. يعني التنظيف مال وزارة النفط يبدو ما شمله، ولا كتاب يصدر من وزارة النفط إلا من تحت يد السيد حسيب، ولا كتاب يدخل إلى الوزارة إلا تحت عين السيد حسيب. السيد حسيب الصدر أحيل على التقاعد لبلوغه السن القانوني، لكن الدائرة القانونية وكما هو معروف هي مملكة خوال السيد، ولا بد من إيجاد سيد جديد يرث العرش النفطي. فتم تعيين السيد الشاب فراس الصدر، ابن شقيقة السادة حسيب وحبيب وحسين، وابن خالة السيد عمار الحكيم، مديرا للدائرة الإدارية والقانونية في وزارة النفط، رغم أنه لا يحمل شهادة إعدادية، وما حاجته إليها وهو من خوال السيد. فراس لديه حكايات ليرويها. كان يعمل في مكتب التطوير في مكتب عمار الحكيم، تم تعيينه بالمكتب الاستشاري بعد أن استوزر وزارة النفط الدكتور عادل عبد المهدي، وكان مسؤول حيدر الحلفي في الوزارة، كما كان مسؤول العقود والمشاريع الخاصة بشقيق السيد عمار الحكيم محسن الحكيم، ومسؤول التعيينات والدرجات الوظيفية، كما مارس ضغطا كبيرا على حيدر الحلفي المقال بأمر العبادي. مؤخرا اضطر الحلفي أن يشتكي عند السيد الحكيم قبل أن يصدر أمر فراس مدير عام الإدارية، فأصبح حيدر الحلفي مدير المكتب الاستشاري وفراس مدير الإدارية في عملية تراضي للطرفين قادها الحكيم حتى لا يزعل خوالة، وتلك كارثة كبيرة لو حصلت. ورغم كل هذا لم يكتفي خوال السيد، فتم تعيين زهراء الصدر أحد بنات أخت السيد الصدر في منصب مدير عام في شركة سومو، وبتوصية من عمار الحكيم شخصيا ومن أجل خبرتها الكبيرة في إدارة شؤون النفط، حيث أنها تبلغ من العمر 23 عاما فقط وتدير العمل من مقر إقامتها في لندن. بقي أن نذكر أن دخل خوال السيد في الشهر الواحد يبلغ تقريبا 14 مليون دولار من النسبة التي يضعونها على كل برميل نفط أو تسعيرة تصدر من سومو. والله يخلي السيد، الله يطول عمره هو وخواله وكل خال وانتم بخير. طابت وقته.
1: ما قلت كاتب
0: المقال؟ ها؟ ما يحتاج كاتب المقال؟ ما كاتبين منه كاتب المقال؟ اي والله صبري سالم ما مكتوب عنه، ماكو. بعدين ندب الرجال بتهلك على شنو؟
1: هو ناكرة
0: هسه. هاي شلون ما يتصل هنا.

أيها الأخوة الأعزاء، إليكم هذا الخبر حول كأس العالم ورؤية ترامب حول أي الفرق التي سوف يؤيدها، أي فريق سوف يؤيده في كأس العالم لعام 2026. بعد أن تبخر الحلم الأمريكي في مونديال 2026 بسقوط مدون أمام بلجيكا بنتيجة 4-1، لم يطل بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هوية المنتخب الذي سيمنحه تشجيعه في بقية مشوار البطولة. وكشف أندرو جولياني المستشار الخاص لترامب والمكلف بملف في كأس العالم في تصريحات لصحيفة ديلي ميل أن بوصلة دعم الرئيس تتجه الآن نحو المنتخب الإنجليزي مدفوعة بالروابط التاريخية واللغوية العميقة التي تجمع البلدين. ويرى جولياني أن معانقة الأسود الثلاثة للمجد العالمي في الولايات المتحدة بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى 250 للاستقلال ستحمل رمزية تاريخية استثنائية، حيث علق قائلا: إذا لم يكتب القدر للولايات المتحدة الفوز باللقب في عام يوبيلها 250 فستكون قصة سينمائية رائعة أن يأتي الإنجليز إلى أمريكا ليتوجوا بالذهب وسط احتفالاتنا التاريخية. وأضاف مستشار الرئيس مؤكدا على البعد العاطفي لهذا الخيار: لقد تجرعت إنجلترا مرارة غياب الألقاب طيلة 60 عاما، وسيكون اعتلاؤهم منصة التتويج هنا بمثابة نهاية مثالية لمعاناتهم الطويلة. وأكد جولياني ثقته في قدرة المنتخب الإنجليزي على المنافسة حتى النهاية، مشيرا إلى أنه يعتبره من أفضل المنتخبات المتبقية في البطولة، وقال: أعتقد تماما أن إنجلترا يمكنها الذهاب بعيدا، فهي من بين أفضل الفرق الموجودة الآن. كما أشار إلى أن ترامب يتابع بشكل خاص مشوار قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، الذي وصفه الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه لاعب عظيم ورجل عظيم. وأضاف جولياني أن اهتمام ترامب بكرة القدم ليس جديدا، مستشهدا بعلاقته السابقة مع النجم الإنجليزي السابق واين روني. وقال: منذ بضع سنوات كنت ضمن مجموعة الأشخاص الذين لعبوا الجولف مع الرئيس ترامب، وكان واين روني معنا. الرئيس يعرف كرة القدم جيدا، وأعتقد أن ذلك يعود أيضا إلى علاقته بابنه بارون. ويرى مستشار ترامب أن هاري كين سيكون أحد أبرز مفاتيح نجاح إنجلترا في البطولة، معتبرا أن قائد المنتخب الإنجليزي سيكون العامل الأهم إذا تمكن الأسود الثلاثة من رفع الكأس. وقال جولياني: هاري كين هو الهداف الأول لإنجلترا، وإذا فازوا بالبطولة فسيكون هو السبب الرئيسي. وأضاف إنه أحد اللاعبين الأساسيين في الفريق إلى جانب وجود لاعب مثل بيلينغهام، وهما لاعبان من طراز رفيع. كما أشاد بتوازن المنتخب الإنجليزي، مؤكدا أن الفريق يمتلك كل المقومات اللازمة للمنافسة. إنجلترا تبدو لي فريقا متوازنا للغاية، ويجب أن تكون واثقة. كل ما يحتاجه المدرب هو غرس الإيمان في اللاعبين بأن لديهم القدرة على الفوز. وتأتي تصريحات جولياني بعد أن كشف هاري كين سابقا عن تجربة
غير مألوفة جمعته بالرئيس الأمريكي عندما شاركه مباراة غولف في ولاية فلوريدا. وقال قائد المنتخب الإنجليزي إن اللقاء حدث في نهاية عام 2024، واصفا التجربة بأنها كانت غير واقعية إلى حد ما، خاصة بسبب مكانة ترامب. وأوضح كين: لعبت بشكل جيد بصراحة، لكنه دعاني قبل نحو 18 شهرا عندما كنت في بالم بيتش. وأضاف: عندما يدعوك الرئيس إلى مكان ما فإن مجرد لقائه واللعب معه في الغولف كان تجربة غير عادية. وأشاد كين بمستوى ترامب في اللعبة قائلا: لعبه للغولف جيد جدا بصراحة، آمل أن أتمكن من اللعب بنفس مستواه عندما أصل إلى عمره. وختم قائد إنجلترا حديثه بالقول: كانت تجربة فريدة وكنت ممتنا فقط لأنه دعاني للعب. المصدر ديلي ميل.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وإليكم هذا الموضوع حول صحة العين، خصوصا وأننا في منتصف الشتاء ونتوقع أن نصل إلى الصيف إن شاء الله.

حذر طبيب العيون أنطون كازانتيسيف من أن ارتداء النظارات الداكنة غير المزودة بمرشح للأشعة فوق البنفسجية، وعدم حماية العينين أثناء السباحة في المياه المفتوحة قد يسببان أضرارا في البصر، كما يضر بالبصر أيضا الجلوس تحت مكيف الهواء، إلى جانب عادات صيفية أخرى شائعة. وأوضح أنطون كازانتسيف في حديثه لموقع لين تارو إن من أبرز الأخطاء ارتداء نظارات داكنة رخيصة الثمن لا تحتوي على مرشح للأشعة فوق البنفسجية. ففي هذه الحالة تتوسع حدقة العين، ما يسمح بدخول كمية أكبر من الإشعاع الضار مقارنة بعدم ارتداء النظارات على الإطلاق. ونصح الطبيب باختيار النظارات التي تحمل علامة UV 400 أو عبارة حماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية، وارتدائها حتى في الطقس الغائم. أما الخطأ التالي فهو الجلوس لفترات طويلة تحت مكيف الهواء، فبما أن المكيف يسبب جفاف الهواء يتبخر الغشاء الدمعي بسرعة أكبر من قدرة العين على تعويضه، ما يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة جفاف العين. وفي هذه الحالة ينصح باستخدام أجهزة ترطيب الهواء وتقطير مستحضرات الدموع الاصطناعية عند الحاجة. أما العادة الضارة الثالثة فهي السباحة في المياه المفتوحة دون حماية للعينين، ففي دخول مياه ملوثة بالبكتيريا أو الفطريات إلى العين قد يحدث التهاب في الملتحمة أو القرنية، ويتمثل الخطأ الرابع في فرك العينين بأيد غير نظيفة، ما قد يؤدي إلى التهاب الملتحمة الجرثومي. أما الخطأ الخامس فهو التعرض المفرط للحرارة وأشعة الشمس، إذ قد يؤدي ذلك إلى زيادة لزوجة السائل الدمعي، وبالتالي ضعف تدفق الدم إلى العين، كما أن التغيرات الحادة في درجات الحرارة قد تكون ضارة أيضا، لأنها قد تحفز نوبات الزرق الجلوكوما أو تسبب إجهادا شديدا في عملية التكيف البصري. إضافة إلى ذلك، لا ينصح الطبيب بالإفراط في تناول الجزر أو التوت الأزرق بهدف تحسين صحة العينين، إذ أن الإفراط في تناول الكاروتينات قد يؤدي إلى الإصابة بالكاروتينيميا، وهي حالة تسبب اصفرار الجلد وبياض العينين. وأكد كازانتسيف أن هذه الأطعمة تساعد بالفعل في دعم عمليات الأيض في شبكية العين، لكنها ليست علاجا شافيا لجميع أمراض العين. الاعتدال دائما. طابت أوقاتكم.

0: أعزائنا المستمعين، نتمنى أن تكونوا دائما بصحبتنا، ونحن نقدم لكم موادنا التي نحرص أن تكون بمستوى الطموح. أيها الإخوة الأعزاء، إليكم هذا الموضوع، والذي طبعا يتعلق في الفساد بالعراق والوسائل التهريب وتبييض الأموال وغيرها من الإشكالات التي تمر بالعراق، ومن العجب العجيب يعني أنه أينما تضع يدك تجد فساد، تجد سرقات، تجد تبييض أموال، تجد مافيات، تجد تجارة المخدرات وغيرها. بلد كان من أروع البلدان في العالم، لكنه منذ عام 2003 ولحد الآن العراق أصبح في قائمة أسوأ الدول بالعالم مع الأسف. إليكم هذا الموضوع. كلا للمنبطحين، تهريب الأموال للأردن، معلومات صادمة وبالأسماء. هكذا تحول الأردن إلى ملاذ للأموال المنهوبة من العراق. ذكر السياسي الأردني حسام العبدلات أن السلطات الأردنية وبعلم الملك هي التي تحمي شبكات الفساد العراقية، والاستفادة من مليارات الدولارات التي تهرب من العراق إلى الأردن منذ عام 2003. وقال العبدلات في بث مصور عبر حسابه على إكس إن جزءا كبيرا من الأموال المنهوبة من العراق تنتهي في الأردن، وإنه سبق أن كشف أسماء ووثائق تتعلق بهذه الملفات. وأوضح العبدلات آلية نقل الأموال العراقية إلى الأردن بدأت منذ سقوط عام 2003 بعد عمليات النهب والحرق في المصارف والخزائن العراقية، وسمح البنك المركزي الأردني حتى بتداول العملات المحترقة جزئيا نتيجة الحرق أثناء النهب، ومن خلال ثلاث شركات صرافة، وهي الكمال للصرافة وخليل الرحمن للصرافة وديرانية للصرافة، بعد أن كان البنك الاتحادي الجهة المصرفية الوحيدة التي تستقبل تلك الأموال. وأضاف أنه من 2003 عمل رجال الأعمال والسياسيين العراقيين إلى تهريب الأموال المستحصلة بالفساد نحو الأردن باعتباره الملاذ الأكثر أمانا، مؤكدا أن الأموال كانت تدخل عبر الحدود إلى الأردن تحت إشراف الأجهزة الرسمية الأردنية وبعلمها وبموافقتها. وتحدث العبدلات عن برنامج النفط مقابل الغذاء، معتبرا أنه تحول إلى مصدر رئيسي لتدفق الأموال العراقية إلى القطاع المصرفي الأردني، مضيفا إن الحكومة العراقية بحكم العقوبات الدولية وتقييد حركة الأموال العراقية كانت تعتمد بصورة أساسية على البنوك وشركات الصرافة الأردنية لإنجاز عمليات بيع الدولار وتحويل الأموال الخاصة بالمزادات اليومية للعملة. وأشار إلى أن البنك المركزي الأردني بعد قرار الحكومة العراقية عام 2010 بتنظيم عمل شركات الحوالات حصر التعامل مع العراق بعدد محدود من شركات الصرافة الأردنية، وعلى رأسها شركة الكمال للصرافة التابعة للمخابرات الأردنية، مؤكدا أن تلك الشركات كانت تحتفظ بمئات ملايين الدولارات في حساباتها قبل تحويلها إلى مستحقيها واستغلالها بشكل غير قانوني بهدف تحقيق أرباح وفوائد مالية ضخمة للمسؤولين الأردنيين وبغطاء جهات أمنية أردنية. واتهم العبد اللات مسؤولين أردني أمنيين أردنيين بينهم ضباط في المخابرات العامة بحماية شبكات تحويل الأموال مقابل عمولات، مضيفا أن عمليات تهريب الدولار من العراق إلى الأردن تضاعفت مع ازدياد الطلب على العملة الأمريكية داخل الأردن، وأن جزءا من هذه العمليات تم عبر شركات صرافة معروفة. وأضاف أن تعيين اللواء المتقاعد من المخابرات الأردنية زياد بطارسة قنصلا عاما للأردن في أربيل وتولى رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد الكريم الكبريتي رئاسة مجلس إدارة بنك بغداد أحد المصارف الرائدة في العراق، ليس مجرد مصادفة وإنما يأتيان ضمن منظومة مرتبطة بإدارة الأموال العراقية المهربة. ووجه العبد الله اتهامات صريحة ومباشرة إلى الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا وجهاز المخابرات الأردنية العامة وعدد من المسؤولين الأردنيين، معتبرا أنهم يشكلون الجهة التي توفر حماية للأموال العراقية المنهوبة مقابل الحصول على نسب مالية منها. كما وسلط الضوء على تجارة السيارات في المنطقة الحرة بالزرقاء، إضافة إلى جزء كبير من حركة التجارة بين الأردن والعراق، والتي على حد وصفه تستخدم كغطاء لعمليات غسل أموال واسعة، وإن عددا كبيرا من المسؤولين ورجال الأعمال العراقيين من الشيعة والسنة وحتى الأكراد اشتروا عقارات ومنازل في الأردن وسعوا للحصول على الجنسية الأردنية لضمان حمايتهم. إذا هو جارك يفتح السرقات ويبوك فحال فحال
1: حبيبي لأن يا أخي العزيز، إذا نام الحارس من حق الحرامية يبوقون، ما أقول يسمح للحرامية، أقول من حق الحرامية. خلي عندك حراس زينين ولا تخاف على مالك، بس للأسف احنا حراسنا هم الخاينين. طابت وقتكم.

أعزائي المستمعين، استمعتم إلى رائعة الفقيدة ذكرى. وحياتي عندك. أعزائي المستمعين، نشر الكاتب أسعد البصري، ولو أنه قد زاد صادا في بصرته على موقعه فأصبح أسعد البصصري، يقول: كنت قد نشرت نصا أدبيا موجها للقمر، واستشهدت فيه ببيت مالك بن الريب، وكان هذا النص سبب تعرفي على الكاتب الرائع علي حسين، فقد كتب تعليقا أوضح أنني فسرت بيت مالك بن الريب خطأ، وهذا ليس بالأمر الحسن من كاتب، جعلني أحذف النص فورا، فأنا لا أريد الظهور بمظهر الجاهل خصوصا أمام القمر. لكن المشكلة بدأت هنا، فالسؤال: لماذا أخطأت في تفسير البيت؟ السبب الرئيسي إنني اعتمدت على سياق القصيدة في يتيمة مالك بن الريب التي كتبها وهو يحتضر بعد أن لدغته أفعى، وترك له قائد الجندي حارسين ينتظرانه يموت ليدفناه ويلحق بالجيش، فردد القصيدة وهو يحتضر، وذكر فيها كيف أنه يتحرك من السم ويزحف بعيدا عن الحفرة، ويقولان له: لا تبتعد لأنه سيكون ثقيلا إذا زحف بعيدا، أي أنهما يريدانه قرب الحفرة وهو يزحف بعيدا من الوجع. السياق يقول: فليت الغضى لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضى ماشى الركاب ليالي. مالك بن الريب يتمنى لو لم تمر الحملة العسكرية بوطنه وادي الغضى ولم يرهم، أو يتمنى لو وطنه مشى مع الحملة ليكون وادي الغضا قريبا منه. شعر خرافي، نعم إنه شعر خرافي. ثم يقول البيت الذي استشهدت به، أو ثم يقول البيت الذي استشهدت: ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازي. وبعد هذا البيت يقول: وأصبحت في أرض الأعادي بعدما أراني عن أرض الأعادي قاصية. السياق يقول أنه نادم، لذا فسرتها بالسياق، إن بعت الضلالة بالهدى على أنها اشتريته، وهذا وارد في لغة العرب القديمة، ولأي مطلع في اللغة العربية هذا وارد جدا، خصوصا لدينا الكثير فيها يحدث عكس المعنى. وابتاع تأتي بمعنى باع وبمعنى اشترى. على أنها اشتريت، وهذا وارد في لغة العرب القديمة، وطلعنا على ابن منظور وتاج العروس وكان المعنى موجود، بعت الشيء بمعنى اشتريته، فقلت المعنى أنه اشترى الضلالة وضحى بالهدى، وهو العيش في وادي الغضا مع أهله وأحبابه، وليس الموت ملدوغا بعيدا عن وطنه.

كان أستاذ ملائي، لأنه أخذ بأقوال المفسرين القدماء والذين هم في صدر الدولة الإسلامية، والذي كان من كان يذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه بالضلالة والهدى، جيش ضلالة، كان يعدم على رؤوس الأشهاد. فمن يستطيع أن يفسر تفسيرا آخر سيد الفاضل؟ جمهور المفسرين ذهب إلى أن سيرة الشاعر، ولكنه يصطدم بالسياق في القصيدة، فليس الرجل من في رجاء ولا هدى ولا توبة، بل يرى وجوده محتضرا في مكان بعيد والضلالة التي ما بعدها ضلالة. نعم سيد الفاضل، هذا هو المعنى الصحيح. ثم أن مالك بن الريب سيرته واضحة، يعني بالاعتماد على سيرة مالك بن الريف، وكان قاطع طريق وتاب والتحق مجاهدا في سبيل الله، فيكون بل إنما ندم على توبته، لأنه يرى أن التوبة هي التي جاءت له بالمنية. عرضت الأمر على شاعر ومحقق، يقول الأستاذ أسعد البصري، فقال إنه قبل 30 عاما قرأ رأي اليوسف الصائغ يفسر البيت بحسب سياق القصيدة، ويذهب إلى أن بعت جاءت بمعنى اشتريت، فيكون اشترى الضلالة، نعم، أو باع الهدى بالضلالة. فيكون اشترى الضلالة بالالتحاق بجيش ابن عفان إلى خراسان وترك وادي الغضا. أعتقد أن السلطة، نعم، أن السلطة الدينية والسياسية لم تسمح لجمهور المفسرين الذهاب إلى معنى السياق، بل ذهبوا إلى قاطع طريق وتاب واهتدى لتعزيز الحملات والغزوات والجهاد. نعم، لكن يبقى الأستاذ علي حسين هو الأقوى. نحن تقديرنا كان ذلك مناسبة لا نتباهى إلى علي حسين كأديب، ولكن كاتب مقال سياسي فقط، وكسبني قارئا معجبا بما يكتب. سيدي الفاضل، لو لكل مطلع باللغة العربية يرى ما كان يفعله كبار المفسرين من لي معاني كثير من النصوص من أجل مقاربة معتقداتهم وآرائهم السياسية أو الدينية، والدين شيء من السياسة، وفي الدين شيء كثير من السياسة. طابت أوقاتكم.

0: أبو رفيف عندك شيء؟
1: أعزائنا المستمعين، لازلنا وإياكم وراديو صوت المندايين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. نتمنى أن تروق لكم مواضيعنا التي نقدمها لكم خلال فترة بثنا هذه. إليكم هذا الموضوع والذي يتعلق بالإنجاب. لماذا تعجز بعض النساء عن الإنجاب؟ دراسة تكشف مفاجأة قد تغير مستقبل علاج العقم. كشفت دراسة يابانية النقاب عن دور حاسم لهياكل مجهرية داخل الخلايا تسمى الأنابيب الدقيقة مايكروتوبليس في عملية نمو البويضات ونضجها. فالخصوبة الأنثوية تعتمد بشكل أساسي على نمو البويضات ونضجها داخل تراكيب تشبه الأكياس الصغيرة تعرف بالجريبات المبيضية، وتوجد داخل هذه الجريبات خلايا حبيبية تقوم بتغذية البويضة وإرسال الإشارات الكيميائية إليها وتوفير الدعم الهيكلي اللازم لنموها بشكل سليم. وتتصل هذه الخلايا بالبويضة عبر امتدادات خلوية رقيقة جدا تشبه الجسور أو القنوات الدقيقة تسمى الاستطالات العابرة للمنطقة، أو اختصار TZBS، والتي تخترق الغشاء المحيط بالبويضة وتربطها فيزيائيا بالخلايا الحبيبية المحيطة. وكان الاعتقاد السائد لدى العلماء أن هذه الإسقاطات تتكون أساسا من بروتين يسمى الأكتين، لكن دور الأنابيب الدقيقة داخلها ظل غامضا حتى الآن. وهنا يأتي دور الدراسة الجديدة التي قادها البروفيسور ماساميتسو ساتو والأستاذة المشاركة ميكا تويا من جامعتي واسيدا وكيوتو في اليابان، بالتعاون مع باحثين من جامعة كيوتو وجامعة الزابو، حيث نشرت نتائجهم في دورية آي ساينس العلمية. وللتحقيق في وظيفة الأنابيب الدقيقة استخدم الفريق فئرانا معدلة وراثيا من خلال حذف جين بروتين مهم يدعى كام ساب ثري، وهو بروتين يعمل على تثبيت الأنابيب الدقيقة داخل الخلايا. وقارنوا هذه الفئران المعدلة مع فئران طبيعية وأجروا تجارب تزاوج واختبارات إباضة محفزة هرمونيا وفحوصات نسيجية دقيقة وتقنيات تصوير فائقة الدقة وصبغات مناعية متخصصة لتقييم تأثير فقدان هذا البروتين على الخصوبة وتطور الجريبات والتواصل بين الخلايا. وأسفرت الدراسة عن نتائج مفاجئة، إذ كانت أناث الفئران المعدلة عقيمة تماما وعجزت عن الإباضة رغم انتظام دوراتها الشبقية الطبيعية، ما ينفي أن يكون السبب خللا هرمونيا، بل يشير إلى مشكلة أساسية في نمو الجريبات نفسها. فقد تعطل نمو الجريبات خلال انتقالها من مرحلة وسيطة إلى مرحلة أكثر تقدما، ما أدى إلى تنكيسها وموتها قبل الوصول إلى النضج الكامل. مع انخفاض حاد في عدد الجريبات الناضجة. والنتيجة الأكثر إدهاشاً التي جاءت بفضل تقنيات التصوير فائق الدقة كانت أن أكثر من 80% من الامتدادات العابرة للمنطقة تحتوي على كل من الأنابيب الدقيقة والإكتين معاً، وهو اكتشاف يقلب الاعتقاد العلمي الراسخ الذي كان يرى أن هذه الامتدادات تعتمد على الإكتين بشكل شبه كامل. وأوضح البروفيسور ساتو أن هذا الكشف يبرز دورا غير مقدر بشكل كاف للأنابيب الدقيقة في التواصل بين البويضة والخلايا الحبيبية، وهو دور أكثر أهمية مما كان يعتقد سابقا. فقد تبين أن فقدان بروتين كامساب 3 يحدث فوضى في تنظيم الأنابيب الدقيقة داخل هذه الامتدادات، ويقلل عددها بشكل ملحوظ، بل ويتسبب في اختفاء نوع متخصص منها، وهو النوع الذي يسهل نقل الجزيئات الكبيرة والعضيات الحيوية كالميتوكوندريا، محطات توليد الطاقة في الخلية بين الخلايا. ونتيجا لذلك يضعف التواصل بين الخلايا الحبيبية والبويضة بشكل كبير، ما يحول دون نضج الجريبات السليم وحدوث الإبابة. وأكدت الأستاذة المشاركة تويا أن الدراسة أثبتت أن بروتين كامساب 3 يعمل على تثبيت الأنابيب الدقيقة داخل الإسقاطات العابرة للمنطقة، ما يكشف الآلية الجزيئية التي يؤدي بها ضعف التواصل بين البويضة والخلايا الحبيبية إلى العقم وموت الجريبات. ويعد هذا الاكتشاف نقلة نوعية في فهمنا للآليات الخلوية للخصوب والأنثوية، إذ يعيد تعريف الأنابيب الدقيقة كمكونات هيكلية ووظيفية أساسية في الإسقاطات العابرة للمنطقة، ويسلط الضوء على بروتين كامساب 3 كمنظم حاسم للوظيفة الإنجابية. وتفتح النتائج الباب أمام تحديد أهداف جديدة لتشخيص العقم وعلاجه، كما قد تسهم في تحسين أنظمة زراعة الجريبات المختبرية المستخدمة في إبحاث الإنجاب وتقنيات الإنجاب المساعدة. وتخلص الدراسة إلى أن تنظيم الأنابيب الدقيقة بواسطة بروتين كامساب 3 هو عنصر ضروري للحفاظ على التواصل بين الخلايا الحبيبية والبويضة ولحدوث الإباضة بنجاح وللحفاظ على الخصوبة الأنثوية، ما يعيد كتابة جزء مهم من فهمنا لبيولوجيا التكاثر. المصدر نيوز ميديكال.

كتب الشاعر فايز أبو جيش قصيدة غزلية جميلة: ولدت شفاهك تحسن التقبيل، أضحت وشهد رضا بها معسولة، قالت وثغرك قلت دب جاهل خمسون عاما ما يزال كسولة، أفل الهلال ونور وجهك ساطع وهلال ثغرك لا يطيق أفول، والرمش سهم قاتل وأنا القتيل بهدب جفنك والهوى مقتولة، والنحر عنق زجاجة وبها أرى نسغ الوريد إلى الفؤاد هطولة، وحمامتان تأرجحا وكأنما يتراقصان تساميا ونزولا، يا نخلة أغوت ضفاف الرافدين وأينعت قبل الربيع فصولا، يا وجه مريم وابتسامة نجلها وقوام يوسف أو أقل نحولا، ذهل الجمال وحسن قدك مذهل، وأزيد من فرط الذلال ذهولا، والورد صلى ركعتين على الخدود فبات بين العاشقين رسولا. طابت أوقاتكم.

أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية مواد برامجنا لهذا اليوم. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معها ومع أجمل وأمتع وأسعد الأوقات. كان معكم كل من الزميل صبري سالم فزع، وأنا محدثكم بيان جاسم دار، ونعتذر بشدة عن كل خطأ فني حصل هذه الليلة. طابت أوقاتكم.